لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

مسكين يا قلبي أنا، باع الهنا وشرى العنا، يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب، فهمها متأخر كثير إنه ركض خلف السراب.

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شراب له أسرار
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
2: طربيات
3: القلب باطل وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وشكرا على تواصلكم. أبو هيثم طلب كارم محمود أمانة عليك يا ليل طول، هذه الأغنية أذيعت قبل يوم يعني أمس الأول، فمعلش تغيرها يا أبا هيثم لأنه يعني أذيعت عن قريب يعني. محمد البطيني من عمان له لسعدون جابر، سعاد طلبت ولا شيء رباب، أغنية اسمها ولا شيء. مهابة طلبت طلال موجود في حلقة اليوم يا مهابة، طلال موجود في حلقة اليوم يا مهابة. مازن طلب أنت أمي، محمد فوزي ونازك دويتو أو ثنائي. أم حمد طلبت أنا قلبي إليك ميال فايزة أحمد. صادق غير المطرب اللي طلبته يا صادق ولك الشكر الجزيل. عيسى الصليطي طلب يا ليل لغازي العطار. أم أحمد من العراق طلبت المعنى يقول علي عبد الستار. منتصر شاكر طلب ماذا أقول له لنجاة. أبو سعد طلب على نايف البواسق لمحمد سعد عبد الله. عبد الله احمد مسعد طلب على ذوقي، اخترت اغنيه على ذوقي ان شاء الله تعجبك يا عبد الله احمد مسعد. فاطمه لهيبي طلبت ياسين محمود قالوا لي كن او قالوا لي كن. علي وجده طلب ارجوك السماح عبد الرحمن الماس. ام نورس طلبت عدد ما لامت العذال حسين نعمه. علي موسى طلب يا بدع الورد اسمهان. أبو رفيق طلب شادية على ذوقي، اخترت أغنية لشادية وإن شاء الله تعجبك يا أبا رفيق. طيب صادق يقول خلاص نسمع بصوت محمد عبد الوهاب، وهذا الأصح يعني هذا الأجمل. سجل لي الله خليك يا أحمد. بعد فايزة أحمد صادق طلب من غير لي لعبد الوهاب. شكرا يا صادق. وغير أبو هيثم غير كارم محمود إلى فيروز أودك رنان. حلو. أودك رنان فيروز جميل. في مهابة تقول إذا ممكن أغير طلبي إلى أغنية كيف حالك خبرنا لجارة القمر فيروز. تو مطلوبة فيروز يا فيروز. طلبت عودك رنان، فيروز طلبت عودك رنان.
ممكن برضو تغيري، تحاولي تغيري يا مهابة وتجدي، ستجدي أغنية جميلة كعادتك. أشرف سليمان تحت الياسمينة الهادي الجويني، أحمد سجلها الله يخليك، الهادي الجويني تحت الياسمينة اللي طلبها أشرف سليمان. نكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى الوقت يكفي. أشرف سليمان طلب تحت الياسمينة للهادي الجويني من تونس، الهادي الجويني. شكرا لكم. والله أنا بسمع في أم نورس سألت عن الدكتور أحمد يوسف. الدكتور أحمد يوسف يعني على الطريقة الجديدة، كل خميس يعني خميس بكون دكتور أحمد يوسف، الخميس الذي يليه الأستاذ أنور عبد الله، ثم الخميس الذي بعده دكتور أحمد يوسف، ثم الذي بعده الأستاذ أنور عبد الله. يعني كل خميس سيكون أحد الاثنين، إما دكتور أحمد أو أنور عبد الله. واضح يا أم نورس؟ طيب طيب إحنا باجي بكون في هذا وبسمع، والله يبقى شيء يعني بسمع كلمات أغاني. اللي طلب فضل شاكر صحاك الشو، هذه يعني فضل شاكر في موجود على إلا إذا كانت أغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية بنبثها كهدية. صحاك الشوق ليست من جلسات صوت الخليج الحصرية، لا نستطيع بثها كهدية، فممكن تسمعها في آمر تدلل. هذا البرنامج يأتي يوميا من الخامسة حتى السادسة مساء، كل يوم حتى في الجمعة والسبت. فبسمع كلمات أغاني، والله لا أدري أبكي ولا أضحك ولا مبالغة ليست مبررة وليس لها معنى، مبالغة في التذلل للمحبوب، ومبالغة في طرح الذات بشكل يعني أنا ممكن أوقع عقد الموت علشانك. أنا متوقع عقد الموت من دون ما تزعجنا يا أخي، استغفر الله العظيم. لا كلام في يعني الحب فيه مفهوم ليس بهذا المفهوم، التماهي تماما في المحبوب، ليس هناك تماهي. التماهي يعني تمحي نفسك، يعني تصبح غير موجود. طب شو لازمتك إذا مش موجود بالنسبة للمحبوب؟ إذا أنت مش موجود ما الذي يستفيد المحبوب إذا أنت مش موجود؟ في حد مش موجود. فياريت لو الكلام يكون في نفس فيروزي، نفس رحباني، نفس شعري حقيقي، مش تهدم أمام وانهيار أمام المحبوب، أو بدك تكسر العالم علشان المحبوب، أو لا، في كتابة بتكون فيها احترام للذات واحترام للمحبوب. المحبوب هذا رأي وإنسان وآخر مختلف عنك، مختلف عنك وأنت مختلف عنه، كيان وأنت كيان، شخص وأنت شخص، روح وأنت روح، فكيف تسحق روحك بهذا الكلام؟ يعني ما أعرف كيف بتلحن وكيف بتغنى وكيف بيصوروه في التلفزيون وكيف، مش عارف. يلا طولت عليك، وغني لي شوي شوي يا أحمد، الله يخليك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. التواصل بين المستمعين وبين المتابع يعني مع الجمهور، تواصل أم كلثوم مع الجمهور، أصلا التواصل مع الشاعر أو مع المغني أو بيعطيه طاقة جبارة، يعطيه طاقة من العطاء قوية جدا، يعني سواء كان شاعرا أو يعني مطربا أو مغنيا، أو لأنه التواصل الجمهور، حماس الجمهور بيخلي طاقة تنطلق لدى المبدع الحقيقة يعني. ولكن ليس كل من وقف على المسرح لديه هذه القدرة على أن يكون عنده الطاقة اللي بيستمدها من جمهوره، إلا النجوم، بعض عبد الحليم مثلا، فريد الأطرش، عبد الوهاب، بس عبد الوهاب حرم بطل من سنة 55 56، من بعد كل ذاك اللي أم كلثوم، في أبو بكر سالم، يعني في كثير شخصيات، ناظم الغزالي، صباح فخري، وديع الصافي، في ناس، فيروز يلا اللي طلب فيروز، أبو هيثم،

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني شكرا لصادق يقول يعني الكلام فيه كثير إسفاف. علي خضر النجادي طلب المطربة تونس مفتاح أغنية ما تغيب. والله نتوقف يا علي خاطر النجادي مع احترامي الشديد لما طلبت، لأنه ما في وقت.

يعني بيقول في نبات في تكسرات او تقطع بالصوت. انا ماليش علاقه في تقطعات الصوت يا مستمعنا الكريم، انا بعد وبقدم وبنبلغ الجهه المختصه، في جهه مختصه في اقسام خاصه بالصوت وتكسرات الصوت والتقطيع والبث والترددات والاشياء هذه، ليست عملي انا. فأرجو أن تكون المسألة واضحة. نحن نبلغ أنه والله في كذا، وصلنا رسالة من مستمع أو مستمعة بيشتكي من كذا بس، فأنا ببلغ وبلغت الجهة المختصة، بلغت الجهة المختصة يعني هم اللي بيعملوا. وين كمان رحنا؟ وين كنت بدي؟ والله نسيت. كنت بدي نسمع الآن سعدون جابر. عدون جابر في لو لو لو طلبها محمد البطيني من عمان.

0: حبك عسل واحلى حبك عسل واحلى حبك عسل واحلى.
1: طربيات من صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في سؤال من علي وجداد وأحمد، شنو اسم الفنان اللي صوته نفس صوت عبد الحليم حافظ؟ كمال حسني. كمال حسني بغيت أطلبه اليوم بس نسيت اسمه. ما في وقت يا ما في وقت، في 19 أغنية الوقت مش حي يعني ما في وقت. واللي طلب طلال مداح اللي هو عبد الرحمن وعدك طلال مداح طلب أو موجود في حلقة اليوم، موجود طلال مداح في حلقة اليوم، وسبق المستمع الكريم مهابة طلبته ونوهت أنه فأدى

سجلت الأغنية، أجلنا الأغنية. أنا بلغت زميلي أحمد أنه يذكرني بالأغنية اللي طلبتها مهابة في حلقة الغد إن شاء الله. هو عبد الرحمن علي وجدات طلب عبد الرحمن الماس. أنا سجلت طلبك في المستمع الكريم أحمد حبيب أحمد الحديثي. أولا بالنسبة لطول البرنامج ساعتين، فإن أفضل حل أن يبدأ البرنامج في 9:15، وبذلك نبعد عن موعد الأذان صيفا وشتاء. ثانيا بالنسبة للمشاكل الفنية، فأرجو أن يتسع صدرك للمستمعين عندما يكتبوا لك، ولا تعصب علينا، نحن مجرد نحيط علما ولا نريد الحل منك، مجرد أن ترد علينا حاضر. تم إيصال المشكلة للفريق المختص، مع الاحترام لك. شكرا يا أحمد، شكرا يا أحمد الحديثي، تحية لك. وين وصلنا؟ علي وجدات طلب عبد الرحمن الماس. أنا كتبت طلبك. نسمع الآن محمد فوزي ونازك في ثنائي أنت أمي، طلبها مازن.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري. سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.
1: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في

0: سود النجوفة، سود النجوفة، ما معنى هذه العبارة؟ نسمعها كمان مرة.
1: ولا بقالت غير سود النجوفة.
0: سود النجوفة ما معناها؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وفي مين بدك تطول بالك؟ مين وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ أريم صح، بدك تطول بال. هذه كانت بعملها في زميلنا وحبيبنا العازف الفنان الموسيقي عارف جمن، أستاذ عارف جمن أبو شكيب. فنلتقي في ممر في الإذاعة، فيكون شوي يعني متنرفز من موضوع من المواضيع، ومع حق يعني فيستوقفني وأحسن الإنصات إليه، فشيء يا جماعة يرضيك كذا كذا كذا كذا يصير كذا، ما أنا قلت كذا وصار كذا إلى آخره. أنا منصت منصت منصت إلى أن يعني ينتهي من كلامه. فأقول له بدك تطول بالك يا أبو شكيب. فكان هذا يستفزه مني جدا، يعني ساعة أنا. فبدك تطول بالك يعني، صح صح. طيب وصلنا لفايزة أحمد. فايزة أحمد، فايزة أحمد، أنا قلبي إليك ميال. هذه الأغنية الشهيرة والجميلة وفيها إبداعات الموجي. بالنسبة لأغنية أنت يا أمي اللي سمعناها من محمد فوزي ونازك، من كلمات الشاعر عبد العزيز سلام. عبد العزيز سلام تعاون مع فريد الأطرش في كلمات في أغاني، والألحان طبعا والغناء لمحمد فوزي. طيب نسمع فايزة أحمد ونكمل لطلبتها أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. سودة النكوفة هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع عبد الوهاب في أغنية من غير لي، طبعا مقطع منها اللي طلبها صادق من عمان.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل. شكرا يا نبيل، أرسل ملاحظة، صورة الفيديو لك ثابتة والشريط فقط هو الذي يتحرك، كيف هذا؟ صح، هذا أمور تقنية، فكلمت الزميل المسؤول عن المسألة فجاء وعدل. شكرا على ملاحظتك يا نبيل، وطلبت خدرة شاي خدري بس إذا سمح الوقت. معلش يا نبيل، لأنه أنا نوهت كثيرا من بداية الحلقة، وأنا نوهت أنه نكتفي بهذا القدر من الطلب. إذا وجدت وقت يكفي إن شاء الله سأبث إذا الأغنية التي طلبتها، إذا في وقت، إذا لم يسعفنا الوقت فسامحني. معلش، وين وصلنا؟ وصلنا لكلمة في أغنية.
1: ولا بكانت غير سودا
0: سود النجوفة، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب عيسى الصليطي، طلب يا ليل لغازي العطار.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدم كلمة في أغنية. سود النقوفة، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والمعنى يقول علي عبد الستار طلبتها أم أحمد من العراق.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو هيثم من مسقط، ليست النبوفة، ليست بالباء وليس ولكنها بالجيم أو بالكاف، بالنكوفة، هي من نكوفة ولكن في لفظها النقوفة، النقوفة ولكن ليست النبوفة، ليست بالباء. هي نسمعها الآن الكلمة. ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ومنتصر شاكر كان طلب نجاة الصغيرة، ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
1: ولا بقالت غير سود النجوفة
0: ولا بقال غير سود النجوفة أو ولا بقالي غير سود النجوفة. في الجواب اللي من أبو عبد الوهاب، سود النجوفة يقصد بها عواقب الأمور أو نتائجها المؤلمة والمريرة التي يرجع بها الإنسان ويواجهها بعد فوات الأوان. الصواب في كلمة يرجع بها هي الرجوع، الرجوع الحزين، الرجوع المكتئب، الرجوع المحبط، هذا المقصود بها النجوفة. سود النجوفة هي الرجعة السوداء، الرجعة الارتداد إلى الذات بعد يعني فشل. أو جوابك صح يا أبا عبد الوهاب، شكرا حبيبي. في بومثايل من سلطنة عمان، اللي عيونها سوداء وغائرة وكحيلة، يعني صاحبة العيون السوداء. لا ما لا، مش وصف، مش وصف عيون. ريم تقول أنه كفى يعني الرجوع صح أو العودة، وهي من الفعل نكفة أي رجعة. والشاعر هنا يقول راح الزمان وتغيرت الأحوال، وأنا مشيت ما معها وأنا شيت معها وتأقلمت، ولا يمكنني أن أتراجع وأعود إلى الوراء كما ينسحب المقاتل من أرض المعركة ويلحقه الخزي والعار. شكرا يا ريم، جوابك صح. وين راح كلمة في أغنية؟ مهابة. مهابة أنا طلبت من زميل أحمد أنه يذكرني بس بكرة لطلبك اللي تأجل لطلال المداح في حلقة الغد إن شاء الله. وأحمد شاطر بيذكرني يعني. تقول مهابة تعني كلمة النكوفة في اللهجة النجدية والشعبية العودة من الغزو أو السفر أو الصدمات والنوائب. أما وصف سود النكوفة فيقصد بها العواقب أو الأيام أو الظروف الصعبة التي تعقب أو تأتي نتيجة لرجوع أو مواقف معينة مثل عواقب الدهر أو صدمات الأيام القاسية، فهي كناية عن الشدائد والمصاعب. أيوة، العودة في الشدائد والمصاعب، إحنا نركز على العودة. الرجوع، الانكفاء، هي جاية من الانكفاء. فلان انكفأ على نفسه، انكفأ على نفسه يعني ارتد عليها، ترك الدنيا وخلص، ترك الناس وترك الأصدقاء وترك وعاد إلى نفسه. العودة إلى الذات، الانكفاء. وين أبو سعد حبيبي أبو سعد، سود النكوفة هي عبارة تشير إلى عاقبة الأمور السيئة أو الأثار المؤلمة الناتج عن الرجوع المتأخر أو صح الرجوع. احنا نركز على الرجوع، الرجوع الحزين، الرجوع المكسور، هذا هي المقصود بها. وين كمان في أبو هيثم، معنى كلمة سود النكوفة هي الشدائد والصعوبات الشديدة. أيوة، العودة من الشدائد، العودة من بعد الصعوبات الشديدة، العودة إلى الذات، النكوف. المستمع الكريم وراح عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، حياك الله. يقول كلمة في أغنية تعني غطاء الوجه أو الجلباب. لا لا، هو العودة الحزينة أو العودة الكثيرة. سعاد من الكويت، يمكن العودة صح، العودة الحزينة. سود النكوفة العودة المؤلمة. شكرا يا سعاد، جوابك صح. في عندنا علي وجدان صورة مع أبو محمد الفنان القطري الجميل، أبو محمد عبد الرحمن الماس، وطلب له أغنية أرجوك السماح. وبيجاوب بيقول معنى كلمة سودان بوفا، من وين جبت هذا؟ كلمة هنغارية. خبر مو بحلو وخبر أسود، يعني عودة حزينة، عودة حزينة يا علي وجدة. أم أحمد أختكم من العراق، حياك الله يا هلا ومرحبا أم أحمد. تقول من الشعر البدوي ومعناها الرجعة المخيبة للأمال صح، التي لا تحمل الخير كمن يعود خائبا بعد طول الانتظار. صح، جوابك صح 100% يا أم أحمد من العراق. بس هذا ما وصل. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل.
1: له خال على صفحات خد
0: في طربيات.
2: واحنا نسيت
0: أتيه على أرج الورود عطورا وعلى عناقيد الكروم خمورا وتمنعي، فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق إن وقعت أسيرا. لا تسألي عني الطيور فإنني أصبحت من نظر الطيور غيورا. يا وردة ملأ الضفاف جمالها وجرى الغدير بعطرها مسحورا، أترى سقيت دمي فخفف لونه شفتيك معتدل الرشيق نظيرة. ناظم الغزالي وهذا الموال إن شاء الله يعجبكم وتستمتعوا بسماعه.

تتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يغل فقد يشب سعيرا. لا تسأل

ملأ الضفاف جمال.

فاستعنت على الدجى قطع شعاع

0: مواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في فاطمة الوهيبي أجابت بس جاءت رسالتها متأخرة قليلا فما ذكرتهاش للأسف، بس بدور عليها وراحت. فاطمة أين أنت يا فاطمة؟ طيب سأبحث. فاطمة وجدتها، تقول عبارة سود النكوفة أو النكيفة هي تعبير شعبي في اللهجة النبطية الخليجية وتعني عواقب الرجوع الخائبة أو الندم. التوضيح اللغوي، النكوفة أو النكيفة مشتقة من الفعل نكفة أو انكفأ، وتعرف في التراث العربي واللهجة النبطية بأنها الرجوع والعودة، خصوصا العودة من الغزو أو السفر بخفي حنين. شكرا يا فاطمة، تحية لك، إجابة نموذجية. بس احنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، صح؟ عرفتوها؟ سهلة سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل، ونسمع رباب أغنية ولا شيء اللي طلبتها سعاد من الكويت.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مستمع كريم بيسأل: من القائل تيهي على أرج الورود عطورة وعلى عناقيد الكروم خمورة، اللي غناها موالا ناظم الغزالي؟ هو الشاعر العراقي عبود الكرخي. عبود الكرخي في مقدمة أغنية نسمع. إن شاء الله عرفتوها، نتلقى إجوبتكم ونستعرضها في 11 إن شاء الله أو قبل 11. الحين نسمع طلب أبو سعد من الرياض، طلب على نايف البواسق لمحمد سعد عبد الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة جدا. الآن مع الأغنية اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن، طلبها على ذوقي، اخترت هذه الأغنية يا عبد الله، إن شاء الله تعجبك، لأحمد قاسم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب فاطمة الوهيبي. قالوا لي كن لياسين محمود. ياسين محمود اللي طلبته فاطمة الوهيبي مطرب سوري مواليد حماة عام 1923، توفي في 1980، يعد من أبرز وجوه الطرب والأغنية الشعبية والموشحات. الاسم الحقيقي ياسين حمشو خطاب، ياسين حمشو خطاب. اسمه الفني ياسين محمود. بدايته بدأ الغناء في طفولته وتعلم أصول الغناء على يد الفنان عمر نقشبندي في حماة. انتقل لدمشق للإذاعة السورية سنة 1949 وعمل في الكورس، ثم اعتمد مطربا رسميا في الإذاعة السورية عام 1950. ذكرنا أنه لازم الكورس ضروري ضروري، لو المطرب دخل في الأول كورس وبعدين صار منفرد حلو، لأنه بيكون تعلم أصول وأسس الغناء صح. تأثر بالموسيقار محمد عبد الوهاب، ومين ما تأثرش عبد الوهاب؟ محدش ما تأثر بعبد الوهاب، حتى في طريقة لباسه وطربوشه أيام الطربوش يعني. طيب نسمع ياسين محمود.

قالوا لكن أغنتها فيروز وغناها كثيرون. قالوا لكن وأنا رايح جن أحبابي يما يا يما. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وعلي وجدات طلب عبد الرحمن الماس في أغنية أرجوش السماح. إن شاء الله علي وجدات يكون متابع.

واعتبر قصة طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة ولا المرة الأخيرة، المرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. مين عرفها؟ مين عرفها؟ في أول جواب كان من عادل بوبشيت، يقول كأنها عبد الكريم عبد القادر. لا، هي أغنية كويتية بس مش عبد الكريم عبد القادر، يعني بعتبر جوابك صح. اللي قال أغنية كويتية أو مطرب كويتي هي مطرب كويتي بس مش عبد الكريم عبد القادر. شكرا يا أبو يا أبا سعد على الكلمة اللي اقترحتها، خليها بيني وبينك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أختكم أم أحمد من العراق، مقدمة الأغنية لنجاة الصغيرة القريب منك بي. لا، ما احنا أذعنا نجاة الصغيرة يا أم أحمد، أذعنا نجاة، ما ينفعش المطرب الواحد نذيعه مرتين في الحلقة. لا لا، مش نجاة. طيب عبد الله وين راح؟ من اليمن. عبد الله وراح الاسم راح مني. عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن بيقول شكرا لك على اختيار المقدمة لحسين جاسم حبيبي شمعة الجلاس. صح صح يا عبد الله، يا سلام عليك، صح حبيبي شمعة الجلاس. محمد حسن يقول الأغنية كأنها لشادي الخليج. لا، هي لحسين جاسم حبيبي شمعة الجلاس. علي وجداد في غريد الشاطئ بتروح لك مشوار. لا غلط. مين كمان؟ المقدمة لرباب يا مازن. لا، هي حبيبي شمعة الجلاس. المقدمة شمعة الجلاس عامر الناصري. صح، المقدمة لحسين جاسم شمعة الجلاس. صح يا ناصري. هاشم من الكويت حبيبي شمعة الجلاس حسين جاسم. صح. مين كمان؟ حسين جاسم عيسى السليطي. حسين جاسم صح. مين كمان بيكتب يمكن أغنية خليجية لمطرب خليجي؟ سعاد. صح، أغنية كويتية يا سعاد، يعني المفروض تكوني عرفتيها، بس يلا جوابك صح. إذن مقدمة الأغنية لحبيبي شمعة الجلاس. مين كمان أجاب؟ مين كمان أجاب؟ فاطمة لهيبي. لا، هذا عيسى سليط، ذكرت إجابتك. طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو عبد الوهاب، أنا آسف، يعني شفت طلبنا من الزملاء، طرف من الزملاء أن ينزلوا هذه الأغنية لمحمد قنديل، ما وجدوا أغنية بهذا العنوان. أنت كاتب أطلب أغنية يملك محمد قنديل، يمكن أنا قرأت غلط، يملك، ما في أغنية اسمها يملك لمحمد قنديل، يمكن أنا أخطأت في القراءة بس هذا اللي مكتوب. فبعتذر منك. أم نورس كانت طلبة حسين نعمة، عدد ما لامت العذال.

اسمح لي أبو رفيق نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت. الهادي الجويني تحت الياسمينة بالليل مطلوبة من أشرف سليمان.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم نورس تقول: تقسيم الوقت للأغاني غير عادل، أرجو أن يكون متساويا، حيث الأغاني ببداية الحلقة تأخذ مساحتها أكثر من التوالي، أو ربما لأسباب أخرى. الإنصاف حق ولا لا؟ لا طبعا الإنصاف حق، بس حبيت أوضح نقطة يا أم نورس. لما بنبدأ بنجد يكونوا 5 أغاني المطلوبين، 6 أغاني، 5، 4، فما بنعرفش هل سيأتي كمان أغاني ولا لا. بعدين أنا بنوه إنه يعني المستمعين الكرام يلتزموا بعدد معين، يعني ما تزيدش عن يعني نكتفي بهذا القدر، فما نكتفيش، نجد أن الأغاني تزيد والهدف بنتورط، لأنه في البداية لا ندري كمية الأغاني التي ستأتي، ممكن ما تزيدش عن 10 مثلا، 12 13، في مرات توصل 21، فبنضطر نسرع في الآخر. لكن معك حق، إن شاء الله يعني نأخذ في الحسبان ما ذكرتيه. شكرا لك. وين وصلنا؟ وصلنا نسيم عودة. يا هلا بحلو المعاني، مروان سعيد طلبها.

وصلنا لأغنية الختام، بس أقرأ سليمان شحادة بيقول: صباح الخير أبو أحمد، ممكن أقترح أن الأغاني التي لا يصل دورها للبث أن توضع بعد الفترة الدينية؟ بقترح بقترح على القسم الهندسي وأشوف رأيهم في المسألة إن شاء الله. شكرا للملاحظة يا سليمان. وصلنا للأغنية الختامية: يا بدع الورد أسمهان، طلبها علي موسى. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا أحمد. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم معنا في موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة. والبداية بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يواجه نظيره الإماراتي غدا بحثا عن صدارة المجموعة الثانية. العراق يواجه السعودية لحسم التأهل، وعمان تتمسك بفرصتها أمام الكويت. والمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي يوافق على استضافة العراق لخليج 28. يلتقي منتخبنا الوطني نظيره الإماراتي غدا الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية بحثا عن صدارة المجموعة. وضمن المنتخبان التأهل إلى الدور نصف نهائي بعدما جمعا العلامة الكاملة بست نقاط إثر تحقيقهما انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية مع أفضلية إماراتية بفارق الأهداف. وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره بالفوز على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، ثم على اليمن بهدف دون رد، محافظا على نظافة شباكه في المباراتين ومؤكدا حضوره القوي منذ بداية البطولة ومعززا مساعيه لاستعادة اللقب الخليجي الغائب عنه منذ النسخة 22 التي جرت في السعودية عام 2014.

وفي الإطار ذاته أكد الإسباني جولان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري السعي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة إلى النسج على ذات منوال المباراتين السابقتين وتقديم أفضل مستوى ممكن والحفاظ على الدوافع المعنوية قبل الدخول في منافسات الدور نصف النهائي. وأوضح المدرب أن الوصول المبكر إلى الدور نصف النهائي كان الهدف الذي وضعه الجهاز الفني من أجل تخفيف الضغوط على اللاعبين ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر للمشاركة في المباريات لضمان جاهزية المجموعة كاملة قبل الدور الإقصائي. وختم المدرب بالتأكيد على أن الجهاز الفني سينتظر نتائج المباريات لمعرفة المنتخب الذي سيواجهه في نصف النهائي، لافتا إلى أن العنابي سيتعامل مع جميع المنتخبات بالتحدي والندية والرغبة في تحقيق الانتصار.

يواصل العنابي تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإماراتي، حيث خاض أمس تدريباً استشفائياً بمقر إقامته في جدة. وركز الجهاز الفني خلال التدريب الاستشفائي على استعادة اللاعبين لجاهزيتهم البدنية والتعامل مع حالة الإرهاق في ظل ضيق الفترة الزمنية بين مباراتي اليمن والإمارات، مع منح العناصر التي شاركت بصورة أساسية تدريبات خفيفة بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية للمواجهة المقبلة. ويخوض العنابي ميرانه الرئيسي والأخير اليوم، والذي يضع خلاله الجهاز الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، مع التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية إلى جانب الاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.

يبحث المنتخب العراقي عن تأمين تأهله إلى دور نصف نهائي لخليج 27، وذلك عندما يلتقي نظيره السعودي المتأهل سلفا اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. وضمن المنتخب السعودي التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام المنتخب العراقي، فيما يحتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة والكويت الرابع بدون نقاط. ويكفي المنتخب العراقي التعادل مع السعودية لرفع رصيده إلى 5 نقاط وحسم البطاقة الثانية المؤهلة لنصف النهائي.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى يتمسك المنتخب العماني بفرصته الأخيرة في التأهل عندما يواجه الكويت، حيث لا بديل أمامه عن الفوز ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ثم انتظار خسارة المنتخب العراقي أمام السعودية على أن تصب فوارق الأهداف في مصلحته من أجل خطف البطاقة الثانية عن المجموعة. وسيكون المنتخب العماني بحاجة إلى فعالية هجومية كبيرة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف وانتظار فوز المنتخب السعودي، في حين يتطلع المنتخب الكويتي إلى تحقيق فوز معنوي وإنهاء مشاركته في البطولة بصورة إيجابية. وتقام المباراتان في التوقيت نفسه على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة. أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الكويت وعمان ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى إلى طاقم تحكيم قطري، ويقود المباراة الحكم محمد الشمري ويعاونه زاهي الشمري مساعدا أولا وخالد عايد مساعدا ثانيا، فيما يتولى مشاري الشمري مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد الفار. ويأتي إسناد المباراة إلى الطاقم القطري تأكيدا على حضور الكفاءات التحكيمية القطرية في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية.

وبالعودة إلى لقاءات الغد وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية يلتقي المنتخبان البحريني واليمني في التوقيت ذاته على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مواجهة تحصيل حاصل بعدما خرج المنتخبان من حسابات التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب خسارتيهما في الجولتين الأولى والثانية. وشكل خروج المنتخب البحريني حامل اللقب المبكر من البطولة مفاجأة بعد تلقيه خسارتين أمام قطر بهدفين دون رد ثم أمام الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، خاصة بعدما كان من بين المرشحين للاحتفاظ بالكأس التي نالها في النسخة الماضية.

وأخيرا عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعه في مدينة جدة بالسعودية على هامش بطولة خليجي 27 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي. وناقش الاجتماع طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم استضافة النسخة 28 من البطولة، وهو طلب الاستضافة الوحيد المقدم من الاتحادات الأعضاء، حيث وافق المكتب التنفيذي على الطلب ومنح العراق حق تنظيم البطولة وفق الأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يواجه نظيره الإماراتي غدا بحثا عن صدارة المجموعة الثانية. العراق يواجه السعودية لحسم التأهل وعمان تتمسك بفرصتها أمام الكويت. والمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي يوافق على استضافة العراق لخليجي 28. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام الموجز، نفذه لكم الزميل عيسى علي، أعدته وقدمته دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائنا معاكم يا أحلى مستمعي مستمعي إدانة الأصوات، صوت خيج وبرنامجكم آمر تدلل. حييكم فريق البرنامج هاليوم الثلاثة، حلقة الثلاثة الجميلة مع الموسيقى عبد الله السادة من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم.

الهوام الحين للساعة 6 رافقكم فيها عبد الله السادة وعبد الله الهيل. شاركونا بكل طلباتكم، اهداءاتكم، اغانيكم عبر الواتساب 44 30 ألف مع منصة إكس على الهوى. تابعونا.

ويا طالعين القمر من أجمل الأغنيات والمشهورة للفنان المميز مساعد البلوشي اللي دايما يعني لنا شغف حق أغانيه واختياراته المميزة من ناحية الكلمة أو اللحن. وننتظر أكيد جديدة مساعد البلوشي اللي دايما يواكبنا مع أعمال الجديدة أول بأول سواء كألبوم أو أغنية منفردة سنجل. شاركونا على الواتساب حول موضوع جميلنا بأغاني حملت كلمة تعب أو تعبان، لأن الروح أكيد تميل لمن يقاسمها التعب.

إذا طلعنا لكم نموذج عن أغنية فيها كلمة تعب، التعب ساعات يكون جميل لأن نتاج الأخير بيكون شيء إيجابي، لأن التعب اللي تخشاه اليوم هو اللي أكيد بيغير حياتك باكر بالكامل. تحياتنا لك أخونا فهد عبر منصة إكس، يقول تعبت يدي من أجمل ما غنى طلال مداح، أشارك حول موضوع أغاني فيها كلمة تعب. ويقول لي علي موسى إليسا تعبت منك، الله يعطيك العافية. وتقول لي سعاد كذلك أغنية عبد الله رويش التعبان. نرجع للطلبات، سعاد تهدي صديقاتها ريوف ونظرة، دينا حايك تعا لقلبي. وأيضا يقول لي علي موسى بيسمع لأصيل هميم يشبه قلبي. تحياتنا لك أخونا ناجح طالب أغنية حق عبد الله رويش، طبعا ناجح من الأردن. بشوف لك الأغنية، تحط لي كوبلي منها بتأكد من اسمها وما يصير خاطر كله طيب. وعلي النجادي أيضا بيروح مع الفنانة رباب في أغنيتها اللي بغيتها. لكن الحين إيش رأيكم نلبي هذا الاختيار الجميل مع مستمعنا عمر العريمي، نسمعك بشل حبك معي، تحديدا أهلنا أهل صور في عمان.

من التسجيلات الجميلة الأصلية أغنية بشل حبك معي، ويشترك في الطلب لأبو بكر سالم أخونا أبو غازي ويهديه لأبو محمد أغنية احتفل بالجرح. إن شاء الله إحنا ما نقدر نكرر المطرب في نفس الساعة، لكن ابشروا بساعة أغانيكم إن شاء الله من 6 لـ 7 المطرب المكرر والمطلوب في أمر تدلل اللي بي مرة ثانية وثالثة إذا استدعى الأمر، ويعطيكم العافية. تحياتنا لك عيسى الصليطي بيسمع يا شبيها بالحلل علي عبد الستار ولا يهمك، وأيضا يقول لي مستمعنا علي وجدادي بيسمع صابر الرباعي تحدى العالم، ويهديه أيضا لعيسى الصليطي وشباب المجلس. الله يعطيكم العافية، ونسمع اختيار خالد مع كاظم الساهر وجديدة أحباب.

سعيدين معاكم بحلى تواصل ايضا حول اغنيه فيها كلمه تعب تقولي سعاد من الكويت عبد الرب ادريس تعبنا والتعب راح. الله يعطيك العافيه واحنا نهديكم اسره آمر تدل الاغنيه جميله على العود مع علي عبد الكريم في تذكرتك ولا تبعدون احنا معاكم في آمر تدل.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. يا ناس الأخضر لا لعب للمنتخب السعودي. من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بالمنتخب السعودي أغنية يا ناس الأخضر لا لعب بصوت الفنان طلال مداح، والتي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي. كتب كلمات الأغنية الأمير بدر بن عبد المحسن، لحنها وغناها طلال مداح، لتصبح من الأغنيات الرياضية التي بقيت حاضرة في ذاكرة الجماهير السعودية، وارتبط اسمها بحماس الأخضر وانتصاراته. يا ناس الأخضر لا لعب لحن يستعيد مع الجمهور ذكريات الحماس والانتصارات، ويظل حاضرا كلما ارتفع صوت التشجيع للمنتخب السعودي.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر، أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.

ورجعنا لكم في آمر تدلل وأحلى أغاني، ومكملين معاكم الساعة عبدالله السادة عبدالله الهيل، وأغنية نبي فيها كلمة تعبت أو التعب. تقول لي سعاد كاظم السار تعبت، وشيرين قالت اللي تعبنا السين في هوا، وما راح ننسى أغنيتك يا سعاد وهي الحين على الهوا دينا حايك وتعالي قلبي، وتهدينا الصديقات خاصة ريوف ونظرة. استمتعي بطلبك.

مستمرين معاكم في آمر تدلل ونستمتع الآن مع أخبارنا الفنية في آمر تدلل. موعودين إن شاء الله في السينما القطرية مع فيلم مصري جديد كوميدي عائلي إن شاء الله بيكون على سينما دوحة فيستيفال، مطلوب عائليا بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، وبيكون عرض أول خاص في دولة قطر الحبيبة، والله يوفق أسرة الفيلم وتستمتعون في الفيلم العربي الجديد على شاشات السينما في الدوحة. وخبرنا القادم على الفنان الكبير عمرو دياب اللي يستحق لقب الهضبة، حقق رقم قياسي تاريخي باحتلال المرتبة الأولى على قائمة بيليورد عربية لأفضل 100 فنان، وهو يستحق فنان كبير ودائما أغاني مسموعة وخالدة مثل ميال وماله ووايد أغاني وياه من ألبومه الأخير يابا يابا، وأكثر أغنياته دائما مطلوبة والناس تستمتع فيها وبحفلاته. الفنان الكبير عمرو دياب، حياكم الله في آمر تدلل. سعاد مستمتعة ومتفاعلة، وأم عبد الله تحياتنا لك، تبي تسمع للفنان الكبير كاظم الساهر إش حلو طولك. لكن الحين إش رايكم نلبي اختيار مستمعنا عيسى الصليطي ويهدي كل إخوان والأصدقاء أغنية قديمة جميلة للفنان الكبير علي عبد الستار ويا شبيهن بالحلا.

كل ما اسمع اللحن الجميل اتذكر مسلسل تناتيف يوم يرقصون على الاغنيه ويغنونها بس بكلمات ثانيه، الفنان الكبير غانم صريطي والفنانه هدى حسين. ذكريات كانت جميله مع مسلسل تناتيف. مستمرين معاكم في امر تدلل، والحين الدور لاختيار مستمعتنا رحاب، تبي تودينا مع الفنانه نوال في اغنيه جميله بعنوان المصباح، كلمات اماني رويلي ولحنها الراحل ناصر الصالح من البوم الارض.

أمنياتكم جميلة في عامرة الدلل، حياكم الله عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس، وشاركونا بأغنيات تحمل عنوان تعبت أو التعب. والحين إيش رأيكم نلبي اختيار مستمعنا اللي طلب، ناجح من الأردن، أخونا ناجح بيسمع عبدالله رويشد في أجمل أغنياته تعال، وما بقى لي يوم لحنها الرائع عصام كمال.

تذكرت أغنية رويش تعبت وأنا أساير فيك؟ أعتقد من أغنية رحلتي بعد فيها في الكوبلي أغنية كلمة تعب أو التعب. يعطيك العافية على الاختيارات الجميلة. ويقول لي علي النجادي إليسا تعبت منك فيها كلمة تعب. الله يعطيك العافية. والحين دور لاختيارك علي النجادي مع الفنانة الكبيرة الراحلة رباب في أجمل أغنياتها اللي بغيتها.

حياكم الله في آمر تدلل، وتواصلوا معنا بكل طلباتكم إن شاء الله في ساعة أغانيكم من 6 ل 7. حياكم الله، لأن في اختيار من بوهيثم من مسقط يبي يسمع صحاك النوم، صحاك الشو الفضل شاكر، مش صحاك النوم يا بوهيثم، يعطيك العافية إن شاء الله باللبي هذا الطلب في ساعة أغانيكم، لكن ثبت الموجة على صوت الخليج وحياكم الله. الحين نسمع اختيار علي موسى مع الفنانة أصيل هميم ويشبهك قلبي.

أو أغاني حملت كلمة تعب. فشكرا لتفاعلكم حول الموضوع، يعطيكم العافية. وصلنا إلى الختام، وختامنا مع أغنية جميلة للفنان سلطان خليفة واختيار مستمعنا حمود عبر منصة إكس. على هالأغنية أقول لكم فما الله، عبد الله السادة من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. وطلبوا وأمروا تدللوا في ساعة أغانيكم، والطلبة طلبتوها في الساعة راح نلبيها في أغانيكم، لكن استمعوا واستمتعوا في ساعة أغانيكم من 6 ل 7. نلقاكم باكر نفس الموعد من 5 ل 6. فما الله، حياكم الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغانيكم. أحلى الجلسات على دانة الأصوات، صوت الخليج.
1: يلا عشت يا حبيبي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وشكرا على تواصلكم. أبو هيثم، طلب كارم محمود، أمانة عليك يا ليل طول. هذه الأغنية أذيعت قبل يوم، يعني أمس الأول، فمعلش تغيرها يا أبا هيثم، لأنه يعني أذيعت عن قريب. يعني محمد البطيني من عمان، له له لوة لسعدون جابر. سعاد طلبت ولا شيء رباب، أغنية اسمها ولا شيء. مهابة طلبت طلال، طلال موجود في حلقة اليوم يا مهابة، طلال موجود في حلقة اليوم يا مهابة. مازن طلب أنت أمي، محمد فوزي ونازك دويتو أو ثنائي. أم حمد طلبت أنا قلبي إليك ميال فايزة أحمد. صادق غير المطرب اللي طلبته يا صادق ولك الشكر الجزيل. عيسى السليطي طلب يا ليل لغازي العطار. أم أحمد من العراق طلبت المعنى يقول علي عبد الستار. منتصر شاكر طلب ماذا أقول له لنجاة. أبو سعد طلب على نايف البواسق لمحمد سعد عبد الله. عبد الله أحمد مسعد طلب على ذوقي، اخترت أغنية على ذوقي إن شاء الله تعجبك يا عبد الله أحمد مسعد. فاطمة الوهيبي طلبت

ياسين محمود، قالوا لي كن أو قالوا لي كن. علي وجدة طلب أرجوك السماح عبد الرحمن الماس. أم نورس طلبت عدد ما لامت العذال. حسين نعمة. علي موسى طلب يا بدع الورد أسمهان. أبو رفيق طلب شادية على ذوقي، اخترت أغنية لشادية وإن شاء الله تعجبك يا أبا رفيق. طيب صادق يقول خلاص نسمع بصوت محمد عبد الوهاب، وهذا الأصح يعني، هذا الأجمل. سجل لي، الله خليك يا أحمد. بعد فايزة أحمد، صادق طلب من غير لي لعبد الوهاب. شكرا يا صادق. وغير أبو هيثم، غير كارم محمود إلى فيروز عودك رنان. حلو، عودك رنان فيروز، جميل. في مهابة تقول إذا ممكن أغير طلبي إلى أغنية كيف حالك خبرنا لجارة القمر فيروز. توا مطلوبة فيروز يا فيروز، طلبت عودك رنان. فيروز طلبت عودك رنان. ممكن برضو تغيري، تحاول تغيري يا مهابة، وتجدي ستجدي أغنية جميلة كعادتك. أشرف سليمان تحت الياسمينة الهادي الجويني، أحمد سجلها الله يخليك، الهادي الجويني تحت الياسمينة اللي طلبها أشرف سليمان. نكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى الوقت يكفي. أشرف سليمان طلب تحت الياسمينة للهادي الجويني من تونس، الهادي الجويني. شكرا لكم. والله أنا بسمع في أم نورس سألت عن الدكتور أحمد يوسف. الدكتور أحمد يوسف يعني على الطريقة الجديدة، كل خميس يعني، خميس بكون دكتور أحمد يوسف، الخميس الذي يليه الأستاذ أنور عبد الله، ثم الخميس الذي بعده دكتور أحمد يوسف، ثم الذي بعده الأستاذ أنور عبد الله. يعني كل خميس سيكون أحد الاثنين، إما دكتور أحمد أو أنور عبد الله. واضح يا أم نورس؟ طيب طيب. إحنا باجي بكون في هذا وبسمع، والله يبقى شيء يعني، بسمع كلمات أغاني. اللي طلب فضل شاكر صحاك الشو، هذه يعني فضل شاكر في الموجود على إلا إذا كانت أغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية بنبثها كهدية، بس هذه صحاك الشوق ليست من جلسات صوت الخليج الحصرية، لا نستطيع بثها كهدية. فممكن تسمعها في آمرة تدلل، هذا البرنامج يأتي يوميا من الخامسة حتى السادسة مساء، كل يوم حتى في الجمعة والسبت. فبسمع كلمات أغاني، والله لا أدري أبكي ولا أضحك ولا مبالغة ليست مبررة وليس لها معنى، مبالغة في التذلل للمحبوب، ومبالغة في طرح الذات بشكل يعني أنا ممكن أوقع عقد الموت علشانك. أنا متوقع عقد الموت من دون ما تزعجنا يا أخي، استغفر الله العظيم. لا كلام فيه يعني الحب فيه مفهوم ليس بهذا المفهوم، التماهي تماما في المحبوب، ليس هناك تماهي. ما التماهي يعني تمحي نفسك، يعني تصبح غير موجود. طب شو لازمتك إذا مش موجود بالنسبة للمحبوب؟ إذا أنت مش موجود ما الذي يعني سيستفيد المحبوب إذا أنت مش موجود؟ في حد مش موجود. فياريت لو الكلام يكون في نفس فيروزي، نفس رحباني، نفس شعري حقيقي، مش تهدم أمام وانهيار أمام المحبوب، أو بدك تكسر العالم علشان المحبوب، أو لا، في كتابة بتكون فيها احترام للذات واحترام للمحبوب. المحبوب هذا رأي وإنسان وآخر مختلف عنك، مختلف عنك وأنت مختلف عنه، كيان وأنت كيان، شخص وأنت شخص، روح وأنت روح. فكيف تسحق روحك بهذا كلام يعني، ما أعرف كيف بتلحن وكيف بتغنى وكيف بيصوروه في التلفزيون وكيف، مش عارف. يلا طولت عليك، وغني لي شوي شوي يا أحمد، الله يخليك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. التواصل بين المستمعين وبين المتابع يعني مع الجمهور، تواصل أم كلثوم مع الجمهور، أصلا التواصل مع الشاعر أو مع المغني أو بيعطيه طاقة جبارة، يعطيه طاقة من العطاء قوية جدا، يعني سواء كان شاعرا أو يعني مطربا أو مغنيا، أو لأنه التواصل الجمهور، حماس الجمهور بيخلي طاقة تنطلق لدى المبدع الحقيقة يعني. ولكن ليس كل من وقف على المسرح لديه هذه القدرة على أن يكون عنده الطاقة اللي بيستمدها من جمهوره، إلا النجوم، بعض عبد الحليم مثلا، فريد الأطرش، عبد الوهاب، بس عبد الوهاب حرم بطل من سنة 55 56، من بعد كل ذاك اللي أم كلثوم، في أبو بكر سالم، يعني في كثير شخصيات، ناظم الغزالي، صباح فخري، وديع الصافي، في ناس، فيروز يلا اللي طلب فيروز أبو هيثم.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني شكرا لصادق يقول يعني الكلام فيه كثير إسفاف. علي خاطر النجادي طلب المطربة تونس مفتاح أغنية ما تغيب. والله نتوقف يا علي خاطر النجادي مع احترامي الشديد لما طلبت لأنه ما في وقت. يعني وصلنا 19 أغنية والفترة الدينية يعني مفروض نختم على 11 و10 دقائق تقريبا 11 وربع 11-12 دقيقة، فما في وقت حتى يعني تتاح لنا فرصة أن نبث مسافة زمنية معينة من شو كنت بدي أقول؟ كنت بدي أقول يا بقول لي تنبيه المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد اليمن الضالي بيقول في نبات في تكسرات أو تقطع بالصوت. أنا ما ليش علاقة في تقطعات الصوت يا مستمعنا الكريم، أنا بعد وبقدم وبنبلغ الجهة المختصة، في جهة مختصة في أقسام خاصة بالصوت وتكسرات الصوت والتقطيع والبث والترددات والأشياء هذه، ليست عملي أنا. فأرجو أن تكون المسألة واضحة. نحن نبلغ أنه والله في كذا، وصلنا رسالة من مستمع أو مستمعة بيشتكي من كذا بس، فأنا ببلغ وبلغت الجهة المختصة، بلغت الجهة المختصة يعني هم اللي بيعملوا. وين كمان رحنا؟ وين كنت بدي؟ والله نسيت. كنت بدي نسمع الآن سعدون جابر. سعدون جابر في لو لو لو طلبها محمد البطيني من عمان.

0: حبك عسل واحلى حبك عسل واحلى.
1: طربيات من صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في سؤال من علي وجداد وأحمد، شنو اسم الفنان اللي صوته نفس صوت عبد الحليم حافظ؟ كمال حسني. كمال حسني بغيت أطلبه اليوم بس نسيت اسمه. ما في وقت يا، ما في وقت، في 19 أغنية الوقت مش حي يعني، ما في وقت. واللي طلب طلال مداح اللي هو عبد الرحمن، وعدك طلال مداح طلب أو موجود في حلقة اليوم، موجود طلال مداح في حلقة اليوم، وسبق المستمع الكريم مهابة طلبته ونوهت أنه فأجلت الأغنية، أجلنا الأغنية. أنا بلغت زميلي أحمد أنه يذكرني بالأغنية اللي طلبتها مهابة في حلقة الغد إن شاء الله. هو عبد الرحمن علي وجداد طلب عبد الرحمن الماس. أنا سجلت طلبك في المستمع الكريم أحمد حبي أحمد الحديثي. أولا بالنسبة لطول البرنامج ساعتين، فإن أفضل حال أن يبدأ البرنامج في 9:15 وبذلك نبعد عن موعد الأذان صيفا وشتاء. ثانيا بالنسبة للمشاكل الفنية، فأرجو أن يتسع صدرك للمستمعين عندما يكتبوا لك ولا تعصب علينا، نحن مجرد نحيط علما ولا نريد الحل منك، مجرد أن ترد علينا حاضر، تم إيصال المشكلة للفريق المختص مع الاحترام لك. شكرا يا أحمد، شكرا يا أحمد الحديثي، تحية لك. وين وصلنا؟ علي وجداد طلب عبد الرحمن الماس. أنا كتبت طلبك. نسمع الآن محمد فوزي ونازك في ثنائي أنت أمي، طلبها مازن.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معاً نصنع بيئة رعاية أكثر أماناً واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026 عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءاً من الحدث.
2: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة في أغنية لطلال مدح.

0: سود النجوفة، سود النجوفة، ما معنى هذه العبارة؟ نسمعها كمان مرة.
1: ولا رجالك غير سود النجوفة.
0: سود النجوفة ما معناها؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وفي مين بدك تطول بالك؟ مين الأسئلة؟ وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ أريم صح، بدك تطول بالك. هذه كانت بعملها في زميلنا وحبيبنا العازف الفنان الموسيقي عارف جمن، الأستاذ عارف جمن أبو شكيب. فنلتقي في ممر في الإذاعة، فيكون شوي يعني متنرفز من موضوع من المواضيع، ومع حق يعني، فيستوقفني وأحسن الإنصات إليه، فشيء يا جماعة يرضيك كذا كذا كذا كذا يصير كذا، ما أنا قلت كذا وصار كذا إلى آخره. أنا منصت منصت منصت إلى أن يعني ينتهي من كلامه. فأقول له بدك تطول بالك يا أبو شكيب. فكان هذا يستفزه مني جدا، يعني ساعة أنا. فبدك تطول بالك يعني، صح؟ صح. طيب وصلنا لفايزة أحمد. فايزة أحمد، فايزة أحمد، أنا قلبي إليك ميال. هذه الأغنية الشهيرة والجميلة وفيها إبداعات الموجي. بالنسبة لأغنية أنت يا أمي اللي سمعناها من محمد فوزي ونازك، من كلمات الشاعر عبد العزيز سلام. عبد العزيز سلام تعاون مع فريد الأطرش في كلمات في أغاني، والألحان طبعا والغناء لمحمد فوزي. طيب نسمع فايزة أحمد ونكمل لطلبتها أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. سودة النكوفة هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع عبد الوهاب في أغنية من غير لي، طبعا مقطع منها اللي طلبها صادق من عمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل. شكرا يا نبيل، أرسل ملاحظة، صورة الفيديو لك ثابتة والشريط فقط هو الذي يتحرك، كيف هذا؟ صح، هذا أمور تقنية. فكلمت الزميل المسؤول عن المسألة فجاء وعدل. شكرا على ملاحظتك يا نبيل، وطلبت خدري شاي خدري بس إذا سمح الوقت. معلش يا نبيل، لأنه أنا نوهت كثيرا من بداية الحلقة، وأنا نوهت أنه نكتفي بهذا القدر من الطلب. إذا وجدت وقت يكفي إن شاء الله سأبث الأغنية التي طلبتها، إذا في وقت، إذا لم يسعفنا الوقت فسامحني. معلش، وين وصلنا؟ وصلنا لكلمة في أغنية.
1: وانا بك الخير سودا النجوفة.
0: سود النجوفة ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب عيسى الصليطي، طلب يا ليل لغازي العطار.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدم كلمة في أغنية. سود النقوفة، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والمعنى يقول لعلي عبد الستار طلبتها أم أحمد من العراق.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو هيثم من مسقط، ليست النبوفة، ليست بالباء وليس ولكنها بالجيم أو الكاف، بالنكوفة، هي من نكوفة ولكن في لفظها النجوفة، النجوفة ولكن ليست النبوفة، ليست بالباء. هي نسمعها الآن الكلمة.
1: ولا بكانت غير سود النجوفة.
0: ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ومنتصر شاكر كان طلب نجاة الصغيرة، ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
1: ولا بقالت غير سود النجوفة،
0: ولا بقالت غير سود النجوفة، أو ولا بقالي غير سود النجوفة. في الجواب اللي من أبو عبد الوهاب، سود النجوفة يقصد بها عواقب الأمور أو نتائجها المؤلمة والمريرة التي يرجع بها الإنسان ويواجهها بعد فوات الأوان. الصواب في كلمة يرجع بها هي الرجوع، الرجوع الحزين، الرجوع المكتئب، الرجوع المحبط، هذا المقصود بها النجوفة. سود النجوفة هي الرجعة السود، الرجعة الارتداد إلى الذات بعد يعني فشل. أو جوابك صح يا أبا عبد الوهاب، شكرا حبيبي. في بومثايل من سلطنة عمان، اللي عيونها سوداء وغائرة وكحيلة، يعني صاحبة العيون السوداء. لا ما لا، مش وصف، مش وصف عيون. ريم تقول أن كفة يعني الرجوع صح، أو العودة، وهي من الفعل نكفة أي رجعة. والشاعر هنا يقول راح الزمان وتغيرت الأحوال، وأنا مشيت معها وأنا شيت معها وتأقلمت، ولا يمكنني أن أتراجع وأعود إلى الوراء كما ينسحب المقاتل من أرض المعركة ويلحقه الخزي والعار. شكرا يا ريم، جوابك صح. وين راح كلمة في أغنية؟ مهابة. مهابة، أنا طلبت من الزميل أحمد أنه يذكرني بس بكرة لطلبك اللي تأجل لطلال مداح في حلقة الغد إن شاء الله. وبأحمد شاطر بيذكرني يعني. تقول مهابة تعني كلمة النكوفة في اللهجة النجدية والشعبية العودة من الغزو أو السفر أو الصدمات والنوائب. أما وصف سود النكوفة فيقصد بها العواقب أو الأيام أو الظروف الصعبة التي تعقب أو تأتي نتيجة لرجوع أو مواقف معينة مثل عواقب الدهر أو صدمات الأيام القاسية، فهي كناية عن الشدائد والمصاعب. أيوة، العودة في الشدائد والمصاعب، إحنا نركز على العودة. الرجوع، الانكفاء، هي جاية من الانكفاء. فلان انكفأ على نفسه، انكفأ على نفسه يعني ارتد عليها، ترك الدنيا وخلص، ترك الناس وترك الأصدقاء وترك وعاد إلى نفسه. العودة إلى الذات، الانكفاء. وين أبو سعد حبيبي؟ أبو سعد، سود النكوفة هي عبارة تشير إلى عاقبة الأمور السيئة أو الأثار المؤلمة الناتج عن الرجوع المتأخر أو صح الرجوع. نركز على الرجوع، الرجوع الحزين، الرجوع المكسور، هذا هي المقصود بها. وين كمان؟ في أبو هيثم، معنى كلمة سود النكوفة هي الشدائد والصعوبات الشديدة. أيوة، العودة من الشدائد، العودة من بعد الصعوبات الشديدة، العودة إلى الذات، النكوف. المستمع الكريم وراح عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، حياك الله. يقول كلمة في أغنية تعني غطاء الوجه أو الجلباب. لا لا، هو العودة الحزينة أو العودة الكثيرة. سعاد من الكويت، يمكن العودة صح، العودة الحزينة. سود النكوفة العودة المؤلمة. شكرا يا سعاد، جوابك صح. في عندنا علي وجدان صورة مع أبو محمد الفنان القطري الجميل، أبو محمد عبد الرحمن الماس، وطلب له أغنية أرجوك السماح. وبيجاوب بيقول معنى كلمة سودان بوفا، من وين جبت هذا؟ كلمة هنغارية. خبر مو بحلو، خبر أسود، يعني عودة حزينة، عودة حزينة يا علي وجدة. أم أحمد أختكم من العراق، حياك الله، يا هلا ومرحبا أم أحمد. تقول من الشعر البدوي ومعناها الرجعة المخيبة للأمال صح، التي لا تحمل الخير كمن يعود خائبا بعد طول الانتظار. صح، جوابك صح 100% يا أم أحمد من العراق. بس هذا ما وصل. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

على عناقيد الكروم خمورة وتمنعي، فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق. إن وقعت أسيرة لا تسألي عني الطيور، فإنني أصبحت من نظر الطيور غيورة. يا وردة ملأت ضفاف جمالها، وجرى الغدير بعطرها مسحورة. أترى سقيت دمي فخفف لونه شفتيك، معتدل الرشيق نظيرة. ناظم الغزالي وهذا الموال، إن شاء الله يعجبكم وتستمتعوا بسماعه.

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا. لا

مرعى الضفاف جمع

فاستعنت على الدجى قد طال ليلي فاستعنت على الدجى بشعاعي

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في فاطمة الوهيبي أجابت بس جاءت رسالتها متأخرة قليلا فما ذكرتهاش للأسف، بس بدور عليها وين راحت فاطمة؟ أين أنت يا فاطمة؟ طيب سأبحث. فاطمة وجدتها، تقول عبارة سود النكوفة أو النكيفة هي تعبير شعبي في اللهجة النبطية الخليجية وتعني عواقب الرجوع الخائبة أو الندم. التوضيح اللغوي، النكوفة أو النكيفة مشتقة من الفعل نكفة أو انكفأ، وتعرف في التراث العربي واللهجة النبطية بأنها الرجوع والعودة، خصوصا العودة من الغزو أو السفر بخفي حنين. شكرا يا فاطمة، تحية لك، إجابة نموذجية. بس احنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، صح؟ عرفتوها؟ سهلة سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل، ونسمع رباب أغنية ولا شيء اللي طلبتها سعاد من الكويت.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مستمع كريم بيسأل: من القائل تيه على أرج الورود عطورة وعلى عناقيد الكروم خمورة، اللي غناها موالا ناظم الغزالي؟ هو الشاعر العراقي عبود الكرخي. عبود الكرخي في مقدمة أغنية نسمع. إن شاء الله عرفتوها، نتلقى إجابتكم ونستعرضها في 11 إن شاء الله أو قبل 11. الحين نسمع طلب أبو سعد من الرياض، طلب على نايف البواسق لمحمد سعد عبد الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة جدا. الآن مع الأغنية اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن، طلبها على ذوقي، اخترت هذه الأغنية يا عبد الله، إن شاء الله تعجبك، لأحمد قاسم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب فاطمة الوهيبي. قالوا لي كن لياسين محمود. ياسين محمود اللي طلبته فاطمة الوهيبي مطرب سوري مواليد حماة عام 1923، توفي في 1980، يعد من أبرز وجوه الطرب والأغنية الشعبية والموشحات. الاسم الحقيقي ياسين حمشو خطاب، ياسين حمشو خطاب. اسمه الفني ياسين محمود. بدايته بدأ الغناء في طفولته وتعلم أصول الغناء على يد الفنان عمر نقشبندي في حماة. انتقل لدمشق للإذاعة السورية سنة 1949 وعمل في الكورس، ثم اعتمد مطربا رسميا في الإذاعة السورية عام 1950. ذكرنا أنه لازم الكورس ضروري ضروري، لو المطرب دخل في الأول كورس وبعدين صار منفرد حلو، لأنه بيكون تعلم أصول وأسس الغناء صح. تأثر بالموسيقار محمد عبد الوهاب، ومين ما تأثرش عبد الوهاب؟ محدش ما تأثر بعبد الوهاب، حتى في طريقة لباسه وطربوشه، أيام الطربوش يعني. طيب نسمع ياسين محمود.

قالوا لكن أغنتها فيروز وغناها كثيرون. قالوا لكن وأنا رايح جن أحبابي يما يا يما. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وعلي وجدات طلب عبد الرحمن الماس في أغنية أرجوش السماح. إن شاء الله علي وجدات يكون متابع.

واعتبر قصتنا طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع كمان مرة ولا المرة الأخيرة؟ المرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. مين عرفها؟ مين عرفها؟ في أول جواب كان من عادل بوبشيت، يقول كأنها عبد الكريم عبد القادر. لا، هي أغنية كويتية بس مش عبد الكريم عبد القادر، يعني بعتبر جوابك صح. اللي قال أغنية كويتية أو مطرب كويتي، هي مطرب كويتي بس مش عبد الكريم عبد القادر. شكرا يا أبو يا أبا سعد على الكلمة اللي اقترحتها، خليها بيني وبينك إن شاء الله إن شاء الله. أختكم أم أحمد من العراق، مقدمة الأغنية لنجاة الصغيرة، القريب منك بعيد. لا، ما احنا أذعنا نجاة الصغيرة يا أم أحمد، أذعنا نجاة، ما ينفعش المطرب الواحد نذيعه مرتين في الحلقة. لا لا، مش نجاة. طيب عبد الله وين راح؟ من اليمن. عبد الله وين راح؟ الاسم راح مني. عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، بيقول المقدم، شكرا لك على اختيار المقدمة لحسين جاسم حبيبي شمعة الجلاس. صح صح يا عبد الله، يا سلام عليك، صح حبيبي شمعة الجلاس. محمد حسن يقول الأغنية كأنها لشاهد الخليج. لا، هي لحسين جاسم حبيبي شمعة الجلاس. علي وجداد في غريد الشاطئ بتروح لك مشوار. لا غلط. مين كمان؟ المقدمة لرباب يا مازن. لا، هي حبيبي شمعة الجلاس. المقدمة شمعة الجلاس عامر الناصري. صح، المقدمة لحسين جاسم شمعة الجلاس. صح يا ناصري. هاشم من الكويت، حبيبي شمعة الجلاس حسين جاسم. صح. مين كمان؟ حسين جاسم، عيسى السليطي، حسين جاسم. صح. مين كمان بيكتب يمكن أغنية خليجية لمطرب خليجي؟ سعاد. صح، أغنية كويتية يا سعاد، يعني المفروض تكوني عرفتيها، بس يلا جوابك صح. إذن مقدمة الأغنية لحبيبي شمعة الجلاس. مين كمان أجاب؟ مين كمان أجاب؟ فاطمة الوهيبي. لا، هذا عيسى سليط، ذكرت إجابتك. طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو عبد الوهاب، أنا آسف، يعني شفت طلبنا من الزملاء، طلبت من الزملاء أن ينزلوا هذه الأغنية لمحمد قنديل، ما وجدوا أغنية بهذا العنوان. أنت كاتب أطلب أغنية يملك محمد قنديل، يمكن أنا قرأت غلط، يملك، ما في أغنية اسمها يملك لمحمد قنديل، يمكن أنا أخطأت في القراءة بس هذا اللي مكتوب. فبعتذر منك. أم نورس كانت طلبة حسين نعمة، عدد ما لامت العذال.

يسمح لي أبو رفيق نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت. الهادي الجويني تحت الياسمينة بالليل مطلوبة من أشرف سليمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم نورس تقول: تقسيم الوقت للأغاني غير عادل، أرجو أن يكون متساويا، حيث الأغاني ببداية الحلقة تأخذ مساحتها أكثر من التوالي، أو ربما لأسباب أخرى. الإنصاف حق ولا لا؟ لا طبعا الإنصاف حق، بس حبيت أوضح نقطة يا أم نورس. لما بنبدأ بنجد بيكونوا 5 أغاني المطلوبين، 6 أغاني، 5، 4، فما بنعرفش هل سيأتي كمان أغاني ولا لا. بعدين أنا بنوه أنه يعني المستمعين الكرام يلتزموا بعدد معين، يعني ما تزيدش عن يعني نكتفي بهذا القدر، فمنكتفيش، نجد أن الأغاني تزيد وهذا فبنتورط، لأنه في البداية لا ندري كمية الأغاني التي ستأتي، ممكن ما تزيدش عن 10 مثلا، 12، 13، في مرات توصل 21، فبنضطر نسرع في الآخر. لكن معك حق، إن شاء الله يعني نأخذ في الحسبان ما ذكرتيه. شكرا لك. وين وصلنا؟ وصلنا نسيم عودة. يا هلا، حلو المعاني، مروان سعيد طلبها.

وصلنا لأغنية الختام، بس أقرأ سليمان شحاتة بيقول: صباح الخير أبو أحمد، ممكن أقترح أن الأغاني التي لا يصل دورها للبث أن توضع بعد الفترة الدينية. بقترح بقترح على القسم الهندسي وأشوف رأيهم في المسألة إن شاء الله. شكرا للملاحظة يا سليمان. وصلنا للأغنية الختامية: يا بدع الورد أسمهان، طلبها علي موسى. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا أحمد. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.